0: بالظبط. انسي سكس فهد سكس فهد سكس فهد فهد هاي برودواي كريشن هاي ان شوي بايك ذا ادم نورا جورج ادوارد لينكولن Adam 2, Angela 2.
1: 1904.